0: الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة.

0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر

0: افتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبي لجبران.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
5: متابعه لهموم المواطن.
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي بقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكد المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكوا.
5: اخر الاخبار والتطورات.
6: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
5: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
6: انا سار سياره، انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعه لهموم المواطن.
4: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسين نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة بس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كرفلاكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصوف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيني سو مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني سو من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا بركوف كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
7: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
9: راديو موال.

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: راديو موال

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: كاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
2: راديو موال.
3: مية واحد فاصل سبعة FM.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قاعدات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعه لهموم المواطن.
4: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعرف شو نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف شو نسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا باساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول لك كويس انه سابك، يعرف قيمه غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه، يمكن عشان غلابه.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنتأمل اليوم في الحجاب الذي يحكي عن إنسانية المسيح. عندما كان يسوع على الصليب أسلم الروح، وعندها انشق الحجاب إلى قسمين وانفتح باب الدخول إلى محضر الله. يا لها من صورة رائعة تلك التي يرسمها لنا الحجاب. تعال بنا اليوم نتأمل في جمال هذه الصورة.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل. يسرنا أن نلقاكم من جديد لننهل من كلمة الله ما لذ وطاب، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة.

ننتهي اليوم بنعمة الرب من قصة ذلك الشاب الذي دعا المسيح ليدخل قلبه. وعندما دخل المسيح إلى بعض الغرف وجد الأمور تعج بالفوضى، فأخذ يعيد الترتيب، ورويدا رويدا أصبحت حياة هذا الشاب تظهر العلاقة الحميمة بينه وبين المسيح. في يوم من الأيام وجد صديقنا المسيح واقفا عند الباب وقال له: أشتم رائحة كريهة في البيت، لابد من وجود جثة متعفنة في مكان ما، وأظن أنها في الخزانة. وهنا عرفت عما كان يتكلم. كانت توجد في أعلى الدرج خزانة صغيرة مقفلة كنت أحتفظ فيها بأغراض خاصة، وحتما لم أكن أريد المسيح أن يطلع عليها. كانت أمورا متعفنة من حياتي القديمة أحتفظ بها لنفسي. بكل تردد أخذنا نصعد الدرج، وكانت الرائحة الكريهة تزداد، ووقفنا أمام الخزانة الصغيرة وأشار إلى الباب. غضبت جدا وقلت لنفسي: لقد أعطيته كل شيء وأفسحت له المجال في أكبر الغرف في بيتي، والآن يريد أن يعبث بهذه الخزانة الصغيرة؟ هذا كثير، ولن أعطيه المفتاح. صرح يسوع بأنه لن يبقى هنا وهذه الرائحة موجودة، وهم بالانصراف. وصدقوني، لا يوجد أسوأ من ذلك الشعور، أن يسحب المسيح صحبته ورفقته. فأوقفته قائلا: هاك المفتاح يا رب، ولكن ينبغي أن تفتح الخزانة وتنظفها، أنا لا أملك القدرة على ذلك. وهكذا فتح الخزانة وأخرج منها كل العفن والأوساخ وأعادها جديدة. يا له من شعور رائع بأن تتخلص من الميت في حياتك. وفجأة خطرت لي فكرة فسألته: يا رب، هل من الممكن أن تستلم إدارة بيتي بالكامل وتعمل به كما عملت في تلك الخزانة؟ هل تتولى مسؤولية قيادة حياتي لتكون كما تريد؟ رفع وجهه وأجاب: هذا ما أريده بالفعل. لا يمكنك أن تحيا حياة مسيحية منتصرة بقوتك الذاتية، دعني أفعل ذلك بك ولك. ثم قال مترددا: ولكني مجرد ضيف، لا أملك الصلاحية لعمل أي شيء. فوقعت على ركبتي وقلت: يا رب، لقد كنت الضيفة وأنا المضيف، من الآن فصاعدا سأكون الخادمة والعبد، وأنت ستكون السيدة والمالك. وأسرعت إلى الخزنة الحديدية وأخرجت منها أوراق ملكية البيت وحولتها لتصبح باسمه وملكه إلى الأبد، وقلت له: إليك يا رب أسلم الكل، قم أنت بإدارة البيت وسأبقى بالنسبة لك عبدا وصديقا. وصدقوني، تغيرت الأمور بشكل عجيب منذ أن استقر يسوع في بيتي واتخذ من قلبي مسكنا له.

0: أترككم الآن في معية الأخ سهيل موسى لنتابع دراستنا في سفر الخروج.
1: أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. ما زلنا في صدد دراسة خيمة الاجتماع، وذلك ابتداء من الإصحاح 25 من الخروج وحتى 30. تحدثنا عن الأثاث الموجود في قدس الأقداس، وهو تابوت العهد وفوقه كرسي الرحمة. أما داخل القدس فيوجد مكان العبادة، هناك المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه ومذبح البخور. قلنا أن مائدة خبز الوجوه تدلنا على عدة أشياء، فهي تحكي عن القوت والسند، عن التوفير والإعالة. إنها حقا مائدة الخلاص، واليوم العالم أجمع مدعو لتناول الخلاص على مائدة المسيح. هناك أيضا الغذاء الجسدي، الله بنعمته وفر للإنسان والحيوان الطعام. إن شئنا أم أبينا فنحن يوميا نتناول طعامنا على مائدة الله، أعني من الناحية المادية الخبز واللحم. وكم قلائل هم الذين يعترفون بجود الله ويشكرونه على إحسانه هذا. كان يوجد على المائدة 12 رغيف خبز موضوعة على صفين تغير كل السبت، وخبز الوجوه يشير إلى المسيح كسند للحياة. الحياة الأبدية هدية، وهي المن النازل من السماء، والشخص الذي يقبل المن يحصل على الحياة الأبدية. ولكن هذه الحياة تتطلب طعاما خاصا للحفاظ عليها ومساعدتها على النمو والقوة، وخبز الوجوه يصور المسيح مثل هذا الطعام الذي يسند ويقوي الذين يتناولون المن. يجب على المؤمن أن يتغذى ويتمتع بالمسيح الحي الذي قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. لربما تكون المنارة أكمل صورة للمسيح موجودة في أثاث خيمة الاجتماع، والمنارة تحكي عن لاهوت المسيح. سنرى أنه حتى نعبد الله يجب أن نسلك في النور. رأينا في خبز الوجوه أننا يجب أن نتغذى على المسيح ضمن عبادتنا لله. يجب أن يكون المسيح موضوع عبادتنا وطعامنا الروحي وشغلنا الشاغل. كانت المنارة مصنوعة من الذهب الخالص، مزخرفة ومنقوشة بطريقة جميلة. لها عمود رئيسي تتفرع منه 3 أجزاء من الجهتين، وهكذا يصبح لدينا 7 فروع، ينتهي كل منها بشكل حبة اللوز مفتوحة لوضع الزيت داخلها. وقد أعطيت تفاصيلها بدون مقاييس، لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره. لا يمكنك أن تفهم بعقلك البشري المحدود ماذا يعني أن المسيح ابن الله. هذا يفوق حسابات البشر وتصوراتهم، ومع ذلك فقد كان في نفس الوقت الإنسان الكامل. كانت المنارة من اسمها تنير القدس مكان العبادة، والزيت في المنارة يشير إلى الروح القدس الذي يكشف عن المسيح كابن الله الذي أتى إلى الأرض لأجلنا، والذي يحيا في السماء الآن يشفع فينا. ثم بدأنا نتأمل في الإصحاح 26 عن أغطية الخيمة. كانت تغطي الخيمة 4 أغطية. الغطاء الأول مصنوع من البوص المبروم أو الكتان، وكان يغطي الجزء المستطيل من المسكن دون أن يمس الأرض. الغطاء الثاني هو شعر المعزة، والثالث كان مصنوعا من جلود كباش محمرة أو مصبوغة باللون الأحمر، والرابع من جلود تخس أو جلود الفقمة. وسنرى اليوم إلى ماذا تشير هذه الأغطية. الغطاء الأول كان من الكتان المصري النقي المبروم منسوجا بكروبيم، لم يكن يمس الأرض ولا يرى جماله إلا من داخل المسكن وليس من الخارج. وهكذا الحال بالنسبة للرب يسوع الذي لا يستطيع العالم من الخارج أن يرى جماله، ولكن شعبه المؤمنين به هم الذين يتمتعون بهذا الجمال. إذن نحن نعبد الرب ليس فقط بتغذيتنا عليه، بل بنظرنا إلى جماله. قال المرنم في القديم: احفظني مثل حدقة العين، بظل جناحيك استرني. وكانت أجنحة الكروبيم منسوجة في قطعة الكتان فوق الخيمة، وتحت جناحي يوجد لنا مكان آمن لعبادة من هو مستحق العبادة. الغطاء الثاني كان مصنوعا من شعر معزة ويمس الأرض. هذا الغطاء يحكي عن قيمة المسيح بالنسبة للخطاة، فهو يرمز إلى موت الرب يسوع، وهذه هي الرسالة التي يجب أن تقدم للعالم. نقرأ في رسالة العبرانيين: فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. كلمة العالم هنا تترجم الدهر. نعم، لقد ظهر المسيح، وهذه هي الرسالة المقدمة اليوم. هذه هي القصة التي تحكيها أغطية شعر المعزة. الغطاء الثالث مصنوع من جلود كباش مصبوغة بالأحمر، وهي تتحدث عن جبروت المسيح وذبيحته على الصليب. هذا الغطاء يبين الجانب الخارجي لذبيحة المسيح كبديل لنا. والغطاء الرابع كان مصنوعا من جلود تخس أو الفقمة. بعد 40 سنة من الترحال في البرية تمرغ هذا الغطاء بالزمن والعوامل الجوية، ولكنه دائما كان يحمي ما يغطيه، وهو بذلك يتحدث عن سير المسيح أمام الناس. كما أن الكتان كان من الداخل ليظهر جماله للمؤمن، كان التخس من الخارج لا يكشف أي جمال. يقول لنا إشعياء في نبوته: نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. إذا أردنا أن نرى جمال المسيح علينا أن ننظر من الداخل، وذلك عندما نؤمن به. ستقرأ لنا الأخت ميسون بعض الآيات من الأصحاح 26 ابتداء من العدد 15.
0: وتصنع الألواح للمسكن من خشب الصمت قائمة، طول اللوح 10 أذرع، وعرض اللوح الواحد 2.5 ذراع، وللوح الواحد رجلان مقرونة إحداهما بالأخرى، هكذا تصنع لجميع ألواح المسكن. وتصنع الألواح للمسكن 20 لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن، وتصنع 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحا، تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه، وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه. وتصنع حجابا من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة حائك حاذق يصنعه بكروبيم، وتجعله على 4 أعمدة من صنط مغشات بذهب، رززها من ذهب على 4 قواعد من فضة. وتصنع سجفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة الطراز. وتصنع للسجف 5 أعمدة من صمت وتغشيها بذهب، رززها من ذهب، وتسبك لها 5 قواعد من نحاس.
1: هذه الألواح كانت مصنوعة من خشب الصمت المتين الذي يعمر طويلا والمغطى بالذهب. كان هناك 20 لوحا من كل جانب و10 في الخلف. والألواح فعليا هي التي تكون المسكن، وضعوا لها حلقات تمر بها العصي لتمسك المسكن جيدا. كل شيء في الخيمة يحكي إما عن شخص المسيح أو عمله على الصليب. كل غطاء، كل خيط، وكل قطعة أثاث تكشف النقاب عن وجه من وجوه المخلص. وكما أن العصي كانت تمسك بالمسكن وتجمعه. هكذا الروح القدس هو الذي يجمع المؤمنين اليوم. لا يجب أن يكون اجتماعنا إلا بالروح، بل مطلوب منا أن نحفظ وحدانية الروح برباط السلام. الأغطية التي تغطي المسكن كانت تحمل ألوانا مختلفة كل حسب معناه، الأزرق ويرمز إلى السماء، القرمز ويرمز إلى دم المسيح، الأرجوان والذي يحكي عن الملوكية. الأزرق والقرمز سويا يحكيان عن تلامس السماء بالأرض أو بشرية المسيح، والأرجوان يحكي عنه كملك. أما الذهب الذي كان يغشي العصي والحلقات والألواح فيحكي كما قلنا عن لاهوت المسيح. كان الحجاب معلقا على أربعة أعمدة ويحكي عن بشرية المسيح، والأعمدة مصنوعة من خشب الصنط المغشى بالذهب وتقف على قواعد من فضة، وكل هذه تحكي عن اللاهوت الذي صار ناسوتا من خلال الفداء الذي ترمز له الفضة. من الملاحظ أن هذه الأعمدة لم تكن لها تيجان في قمتها، كانت مقطوعة. ونقرأ في نبوة إشعياء: من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب شعبي. لقد قطع المسيح من أرض الأحياء في الربيع 33 من عمره على الصليب. كان الحجاب مصنوعا من الكتان المبروم ويشكل الباب الوحيد لقدس الأقداس. يحكي الحجاب عن إنسانية المسيح. عندما كان يسوع على الصليب أسلم الروح، وعندها انشق الحجاب إلى قسمين وانفتح باب الدخول إلى محضر الله. واليوم يا صديقي، الباب الوحيد للدخول إلى الله هو الرب يسوع المسيح. هو نفسه قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يعتقد البعض أنهم يستطيعون الاقتراب إلى الله إذا كانوا صالحين أو يترددون إلى الكنيسة. هذا غير صحيح ولا ذكر له أبدا في كلمة الله. يا لها من صورة رائعة تلك التي يرسمها لنا الحجاب. صديقي، إن موت المسيح هو الذي يخلصنا. حياته النقية الطاهرة تديننا. عندما أقف أمام الحجاب أرى نفسي قذرا وغير مستأهل أن أدخل إلى محضر الله القدوس. نقرأ في إنجيل متى ما يلي: فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت. موت المسيح يؤمن الدخول إلى الله، والحجاب يصور لنا ذلك. قرأنا عن سجف لمدخل الخيمة. هذا السجف أو الستار كان يقود إلى القدس، مكان العبادة، حيث توجد مائدة خبز الوجوه والمنارة ومذبح البخور. ونحن اليوم لا يمكننا أن نعبد الله إلا بمرورنا عبر المسيح بالروح والحق. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. الحجاب والستار يرمزان إلى الرب يسوع المسيح. اسمح لي مستمعي أن أنتقل بك الآن إلى الإصحاح 27. إذا ذهبت خارج المسكن إلى الدار أو الساحة الخارجية ستجد الأثاث الخارجي، مذبح النحاس والمرحضة النحاسية. أما في الداخل فقد كان كل الأثاث يتكون من الذهب. إذن كلما اقتربت من الله إلى الداخل كان التركيز على شخص المسيح، ولكن كلما ابتعدت إلى الخارج أصبح التركيز على عمل المسيح. نقرأ من هذا الأصحاح 27 بعض الآيات المتفرقة ابتداء من الأولى:
0: وتصنع المذبح من خشب الصنط، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع، مربعا يكون المذبح وارتفاعه 3 أذرع، وتصنع قرونه على زواياه الأربع، منه تكون قرونه وتغشيه بنحاس، وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره، جميع آنياته تصنعها من نحاس. وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن للدار أستار من بوص مبروم 100 ذراع طولا إلى الجهة الواحدة. ولباب الدار سجف 20 ذراعا من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز، أعمدته 4 وقواعدها 4. وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل.
1: يمثل النحاس المصنوع منه الأثاث الخارجي دينونة الخطية. يجب أن يتم التعامل مع مسألة الخطية قبل الدخول إلى القدس، فالأثاث داخل القدس كان مصنوعا من الذهب ويمثل الشركة مع الله والعبادة له. لا يوجد أي خطية في القدس، فمسألة الخطية تعالج في الساحة الخارجية. الإنسان يقف في الخارج ويقترب من الله، ولكن كيف؟ أولا يجب أن يكون معه بديل ليموت عنه، لأنه لا يستطيع أن يتقابل مع الله دون ذبيحة. يجب أن يموت شخص ما أو شيء ما بدلا عنه على مذبح النحاس، أو كما يسمى أيضا مذبح المحرقة. هناك يتعامل الله مع الخاطئ. هذا المذبح صديقي يحكي عن صليب المسيح وأنه مات بدلا عن الخطاة، كما قال بولس في رسالة أفسس: واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. يسوع المسيح هو محرقتنا. صنع المذبح من قبل الإنسان، لكن طريقة الصنع جاءت من السماء، والصليب كان مذبح الله المختار للذبيحة. لقد قدم المسيح حسب مشورات الله الأزلية ليموت على الصليب. كان يسوع حمل الله المذبوح عن خطايا العالم. لا يمكن الاقتراب إلى الله قبل المرور بمذبح النحاس وتقديم البديل. يخبرنا إنجيل يوحنا ما يلي: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يوحنا تحدث عن المسيح كالبديل المقدم على مذبح النحاس. هذا ما صار عليه الصليب في ساعات الظلمة الثلاث التي حلت على المسيح فوق الصليب، وهو يدفع ثمن خطايانا وجزاء جرمنا. يقول يوحنا أيضا: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. لا يمكن لأحد أن يعبد الله أو يصلي قبل أن يمر بمذبح النحاس. وصدقني يا أخي، لو لم يمر المسيح بمذبح النحاس ويمت عنا على الصليب لما وصلنا أبدا إلى الله. يسوع المسيح ليس هو فقط حمل الله الذي مات عنا، بل هو أيضا الحمل المقام. يخبرنا يوحنا في سفر الرؤيا أنه رأى الحمل وكان مذبوحا. مذبح النحاس موجود على باب الخيمة من الخارج، والصليب موجود أمام باب السماء، مع أنه رفع على الأرض، ولكن لا دخول إلى السماء إلا بالصليب. ومرة أخرى نقرأ عن ألوان الأستار التي تحكي عن قصة رائعة. الأزرق يشير إلى قدوم المسيح من السماء، والقرمز يحكي عن دم المسيح المسفوك من أجل البشرية. الأرجوان لباس الملوك يتحدث عن المسيح الملك. هذا الستار كان يعلق على بوابة الساحة التي يدخل منها الكهنة واللاويون. استنتاج هذا الإصحاح مثير للغاية، فهو يتحدث عن الزيت المستخدم لإضاءة السرج. ومن الغريب أن يذكر هذا الموضوع هنا. قلنا أن الزيت يشير إلى الروح القدس، ويفسر زكريا النبي المنارة بقوله: لا بالقوة ولا بالقدرة، بل بروحي قال رب الجنود. النور هو ما يعطيه الروح القدس، والروح لا يحكي عن نفسه، بل يأخذ أشياء المسيح ويريها لنا. النور المضيء يحكي عن المسيح. الآن تغير الكل، رجع المسيح إلى السماء، ويخبرنا متى أننا صرنا نورا، أنتم نور العالم. أنت وأنا لا ننير كفاية، بل روح الله هو الذي يستخدمنا لنضيء. من الجدير بالذكر أن الصورة الأولى التي يرسمها لنا سفر الرؤيا للمسيح هي كونه ماشيا وسط المنائر، أي الكنائس،
2: وهو يحاول أن يبقي نور الكنيسة مضاءا ويجعلها شاهدة أمينة في العالم. إلى اللقاء مستمعي، والرب معكم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالة، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: سيحبس انفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
4: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
6: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
7: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
8: راديو موال

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع الكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو موال.

0: تحمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك ايوه يلا شوت. جاع. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنتأمل اليوم في الحجاب الذي يحكي عن إنسانية المسيح. عندما كان يسوع على الصليب أسلم الروح، وعندها انشق الحجاب إلى قسمين وانفتح باب الدخول إلى محضر الله. يا لها من صورة رائعة تلك التي يرسمها لنا الحجاب. تعال بنا اليوم نتأمل في جمال هذه الصورة.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل. يسرنا أن نلقاكم من جديد لننهل من كلمة الله ما لذ وطاب، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة.

ننتهي اليوم بنعمة الرب من قصة ذلك الشاب الذي دعا المسيح ليدخل قلبه. وعندما دخل المسيح إلى بعض الغرف وجد الأمور تعج بالفوضى، فأخذ يعيد الترتيب، ورويدا رويدا أصبحت حياة هذا الشاب تظهر العلاقة الحميمة بينه وبين المسيح. في يوم من الأيام وجد صديقنا المسيح واقفا عند الباب وقال له: أشتم رائحة كريهة في البيت، لابد من وجود جثة متعفنة في مكان ما، وأظن أنها في الخزانة. وهنا عرفت عما كان يتكلم. كانت توجد في أعلى الدرج خزانة صغيرة مقفلة كنت أحتفظ فيها بأغراض خاصة، وحتما لم أكن أريد المسيح أن يطلع عليها. كانت أمورا متعفنة من حياتي القديمة أحتفظ بها لنفسي. بكل تردد أخذنا نصعد الدرج، وكانت الرائحة الكريهة تزداد، ووقفنا أمام الخزانة الصغيرة وأشار إلى الباب. غضبت جدا وقلت لنفسي: لقد أعطيته كل شيء وأفسحت له المجال في أكبر الغرف في بيتي، والآن يريد أن يعبث بهذه الخزانة الصغيرة؟ هذا كثير، ولن أعطيه المفتاح. صرح يسوع بأنه لن يبقى هنا وهذه الرائحة موجودة، وهم بالانصراف. وصدقوني، لا يوجد أسوأ من ذلك الشعور، أن يسحب المسيح صحبته ورفقته. فأوقفته قائلا: هاك المفتاح يا رب، ولكن ينبغي أن تفتح الخزانة وتنظفها، أنا لا أملك القدرة على ذلك. وهكذا فتح الخزانة وأخرج منها كل العفن والأوساخ وأعادها جديدة. يا له من شعور رائع بأن تتخلص من الميت في حياتك. وفجأة خطرت لي فكرة، فسألته: يا رب، هل من الممكن أن تستلم إدارة بيتي بالكامل وتعمل به كما عملت في تلك الخزانة؟ هل تتولى مسؤولية قيادة حياتي لتكون كما تريد؟ رفع وجهه وأجاب: هذا ما أريده بالفعل. لا يمكنك أن تحيا حياة مسيحية منتصرة بقوتك الذاتية، دعني أفعل ذلك بك ولك. ثم قال مترددا: ولكني مجرد ضيف، لا أملك الصلاحية لعمل أي شيء. فوقعت على ركبتي وقلت: يا رب، لقد كنت الضيفة وأنا المضيف، من الآن فصاعدا سأكون الخادمة والعبد، وأنت ستكون السيدة والمالك. وأسرعت إلى الخزنة الحديدية وأخرجت منها أوراق ملكية البيت وحولتها لتصبح باسمه وملكه إلى الأبد، وقلت له: إليك يا رب أسلم الكل، قم أنت بإدارة البيت وسأبقى بالنسبة لك عبدا وصديقا. وصدقوني، تغيرت الأمور بشكل عجيب منذ أن استقر يسوع في بيتي واتخذ من قلبي مسكنا له.

0: أترككم الآن في معية الأخ سهيل موسى لنتابع دراستنا في سفر الخروج.
1: أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. ما زلنا في صدد دراسة خيمة الاجتماع، وذلك ابتداء من الإصحاح 25 من الخروج وحتى 30. تحدثنا عن الأثاث الموجود في قدس الأقداس، وهو تابوت العهد وفوقه كرسي الرحمة. أما داخل القدس فيوجد مكان العبادة، هناك المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه ومذبح البخور. قلنا أن مائدة خبز الوجوه تدلنا على عدة أشياء، فهي تحكي عن القوت والسند، عن التوفير والإعالة. إنها حقا مائدة الخلاص، واليوم العالم أجمع مدعو لتناول الخلاص على مائدة المسيح. هناك أيضا الغذاء الجسدي، الله بنعمته وفر للإنسان والحيوان الطعام. إن شئنا أم أبينا فنحن يوميا نتناول طعامنا على مائدة الله، أعني من الناحية المادية الخبز واللحم. وكم قلائل هم الذين يعترفون بجود الله ويشكرونه على إحسانه هذا. كان يوجد على المائدة 12 رغيف خبز موضوعة على صفين تغير كل السبت، وخبز الوجوه يشير إلى المسيح كسند للحياة. الحياة الأبدية هدية، وهي المن النازل من السماء، والشخص الذي يقبل المن يحصل على الحياة الأبدية. ولكن هذه الحياة تتطلب طعاما خاصا للحفاظ عليها ومساعدتها على النمو والقوة، وخبز الوجوه يصور المسيح مثل هذا الطعام الذي يسند ويقوي الذين يتناولون المن. يجب على المؤمن أن يتغذى ويتمتع بالمسيح الحي الذي قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. لربما تكون المنارة أكمل صورة للمسيح موجودة في أثاث خيمة الاجتماع، والمنارة تحكي عن لاهوت المسيح. سنرى أنه حتى نعبد الله يجب أن نسلك في النور. رأينا في خبز الوجوه أننا يجب أن نتغذى على المسيح ضمن عبادتنا لله. يجب أن يكون المسيح موضوع عبادتنا وطعامنا الروحي وشغلنا الشاغل. كانت المنارة مصنوعة من الذهب الخالص، مزخرفة ومنقوشة بطريقة جميلة. لها عمود رئيسي تتفرع منه 3 أجزاء من الجهتين، وهكذا يصبح لدينا 7 فروع ينتهي كل منها بشكل حبة اللوز مفتوحة لوضع الزيت داخلها. وقد أعطيت تفاصيلها بدون مقاييس، لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره. لا يمكنك أن تفهم بعقلك البشري المحدود ماذا يعني أن المسيح ابن الله؟ هذا يفوق حسابات البشر وتصوراتهم، ومع ذلك فقد كان في نفس الوقت الإنسان الكامل. كانت المنارة من اسمها تنير القدس مكان العبادة، والزيت في المنارة يشير إلى الروح القدس الذي يكشف عن المسيح كابن الله الذي أتى إلى الأرض لأجلنا، والذي يحيا في السماء الآن يشفع فينا. ثم بدأنا نتأمل في الإصحاح 26 عن أغطية الخيمة. كانت تغطي الخيمة 4 أغطية. الغطاء الأول مصنوع من البوص المبروم أو الكتان، وكان يغطي الجزء المستطيل من المسكن دون أن يمس الأرض. الغطاء الثاني هو شعر المعزة، والثالث كان مصنوعا من جلود كباش محمرة أو مصبوغة باللون الأحمر، والرابع من جلود تخس أو جلود الفقمة. وسنرى اليوم إلى ماذا تشير هذه الأغطية. الغطاء الأول كان من الكتان المصري النقي المبروم منسوجا بكروبيم، لم يكن يمس الأرض ولا يرى جماله إلا من داخل المسكن وليس من الخارج. وهكذا الحال بالنسبة للرب يسوع الذي لا يستطيع العالم من الخارج أن يرى جماله، ولكن شعبه المؤمنين به هم الذين يتمتعون بهذا الجمال. إذن نحن نعبد الرب ليس فقط بتغذيتنا عليه، بل بنظرنا إلى جماله. قال المرنم في القديم: احفظني مثل حدقة العين، بظل جناحيك استرني. وكانت أجنحة الكروبيم منسوجة في قطعة الكتان فوق الخيمة، وتحت جناحيه يوجد لنا مكان آمن لعبادة من هو مستحق للعبادة. الغطاء الثاني كان مصنوعا من شعر معزة ويمس الأرض. هذا الغطاء يحكي عن قيمة المسيح بالنسبة للخطاة، فهو يرمز إلى موت الرب يسوع، وهذه هي الرسالة التي يجب أن تقدم للعالم. نقرأ في رسالة العبرانيين: فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. كلمة العالم هنا تترجم الدهر. نعم، لقد ظهر المسيح، وهذه هي الرسالة المقدمة اليوم. هذه هي القصة التي تحكيها أغطية شعر المعزة. الغطاء الثالث مصنوع من جلود كباش مصبوغة بالأحمر، وهي تتحدث عن جبروت المسيح وذبيحته على الصليب. هذا الغطاء يبين الجانب الخارجي لذبيحة المسيح كبديل لنا. والغطاء الرابع كان مصنوعا من جلود تخس أو الفقمة. بعد 40 سنة من الترحال في البرية تمرغ هذا الغطاء بالزمن والعوامل الجوية، ولكنه دائما كان يحمي ما يغطيه، وهو بذلك يتحدث عن سير المسيح أمام الناس. كما أن الكتان كان من الداخل ليظهر جماله للمؤمن، كان التخس من الخارج لا يكشف أي جمال. يقول لنا إشعياء في نبوته: نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. إذا أردنا أن نرى جمال المسيح علينا أن ننظر من الداخل، وذلك عندما نؤمن به. ستقرأ لنا الأخت ميسون بعض الآيات من الأصحاح 26 ابتداء من العدد 15.
0: وتصنع الألواح للمسكن من خشب الصمت قائمة، طول اللوح 10 أذرع وعرض اللوح الواحد 2.5 ذراع، وللوح الواحد رجلان مقرونة إحداهما بالأخرى، هكذا تصنع لجميع ألواح المسكن. وتصنع الألواح للمسكن 20 لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن، وتصنع 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحا، تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه، وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه. وتصنع حجابا من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة حائك حاذق يصنعه بكروبيم، وتجعله على 4 أعمدة من صنط مغشات بذهب، رززها من ذهب على 4 قواعد من فضة. وتصنع سجفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة الطراز. وتصنع للسجف 5 أعمدة من صمت وتغشيها بذهب، رززها من ذهب، وتسبك لها 5 قواعد من نحاس.
1: هذه الألواح كانت مصنوعة من خشب الصمت المتين الذي يعمر طويلا والمغطى بالذهب. كان هناك 20 لوحا من كل جانب و10 في الخلف. والألواح فعليا هي التي تكون المسكن. وضعوا لها حلقات تمر بها العصي لتمسك المسكن جيدا. كل شيء في الخيمة يحكي إما عن شخص المسيح أو عمله على الصليب. كل غطاء، كل خيط، وكل قطعة أثاث تكشف النقاب عن وجه من وجوه المخلص. وكما أن العصي كانت تمسك بالمسكن وتجمعه، هكذا الروح القدس هو الذي يجمع المؤمنين اليوم. لا يجب أن يكون اجتماعنا إلا بالروح، بل مطلوب منا أن نحفظ وحدانية الروح برباط السلام. الأغطية التي تغطي المسكن كانت تحمل ألوانا مختلفة كل حسب معناه، الأزرق ويرمز إلى السماء، القرمز ويرمز إلى دم المسيح، الأرجوان والذي يحكي عن الملوكية. الأزرق والقرمز سويا يحكيان عن تلامس السماء بالأرض أو بشرية المسيح، والأرجوان يحكي عنه كملك. أما الذهب الذي كان يغشي العصي والحلقات والألواح فيحكي كما قلنا عن لاهوت المسيح. كان الحجاب معلقا على أربعة أعمدة ويحكي عن بشرية المسيح، والأعمدة مصنوعة من خشب الصمت المغشى بالذهب وتقف على قواعد من فضة، وكل هذه تحكي عن اللاهوت الذي صار ناسوتا من خلال الفداء الذي ترمز له الفضة. من الملاحظ أن هذه الأعمدة لم تكن لها تيجان في قمتها، كانت مقطوعة. ونقرأ في نبوة إشعياء: من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب شعبي. لقد قطع المسيح من أرض الأحياء في الربيع 33 من عمره على الصليب. كان الحجاب مصنوعا من الكتان المبروم ويشكل الباب الوحيد لقدس الأقداس. يحكي الحجاب عن إنسانية المسيح. عندما كان يسوع على الصليب أسلم الروح، وعندها انشق الحجاب إلى قسمين وانفتح باب الدخول إلى محضر الله. واليوم يا صديقي، الباب الوحيد للدخول إلى الله هو الرب يسوع المسيح. هو نفسه قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يعتقد البعض أنهم يستطيعون الاقتراب إلى الله إذا كانوا صالحين أو يترددون إلى الكنيسة. هذا غير صحيح ولا ذكر له أبدا في كلمة الله. يا لها من صورة رائعة تلك التي يرسمها لنا الحجاب. صديقي، إن موت المسيح هو الذي يخلصنا. حياته النقية الطاهرة تديننا. عندما أقف أمام الحجاب أرى نفسي قادرا وغير مستأهل أن أدخل إلى محضر الله القدوس. نقرأ في إنجيل متى ما يلي: فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت. موت المسيح يؤمن الدخول إلى الله، والحجاب يصور لنا ذلك. قرأنا عن سجف لمدخل الخيمة. هذا السجف أو الستار كان يقود إلى القدس، مكان العبادة، حيث توجد مائدة خبز الوجوه والمنارة ومذبح البخور. ونحن اليوم لا يمكننا أن نعبد الله إلا بمرورنا عبر المسيح بالروح والحق. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. الحجاب والستار يرمزان إلى الرب يسوع المسيح. اسمح لي مستمعي أن أنتقل بك الآن إلى الإصحاح 27. إذا ذهبت خارج المسكن إلى الدار أو الساحة الخارجية ستجد الأثاث الخارجي، مذبح النحاس والمرحض النحاسية. أما في الداخل فقد كان كل الأثاث يتكون من الذهب. إذن كلما اقتربت من الله إلى الداخل كان التركيز على شخص المسيح، ولكن كلما ابتعدت إلى الخارج أصبح التركيز على عمل المسيح. نقرأ من هذا الأصحاح 27 بعض الآيات المتفرقة ابتداء من الأولى:
0: وتصنع المذبح من خشب الصمت، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع، مربعا يكون المذبح وارتفاعه 3 أذرع. وتصنع قرونه على زواياه الأربع، منه تكون قرونه وتغشيه بنحاس، وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره، جميع آنياته تصنعها من نحاس. وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن للدار أستار من بوص مبروم 100 ذراع طولا إلى الجهة الواحدة. ولباب الدار سجف 20 ذراعا من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز، أعمدته 4 وقواعدها 4. وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل.
1: يمثل النحاس المصنوع منه الأثاث الخارجي دينونة الخطية. يجب أن يتم التعامل مع مسألة الخطية قبل الدخول إلى القدس، فالأثاث داخل القدس كان مصنوعا من الذهب ويمثل الشركة مع الله والعبادة له، لا يوجد أي خطية في القدس، فمسألة الخطية تعالج في الساحة الخارجية، الإنسان يقف في الخارج ويقترب من الله. ولكن كيف؟ أولا يجب أن يكون معه بديل ليموت عنه، لأنه لا يستطيع أن يتقابل مع الله دون ذبيحة، يجب أن يموت شخص ما أو شيء ما بدلا عنه على مذبح النحاس أو كما يسمى أيضا مذبح المحرقة. هناك يتعامل الله مع الخاطئ. هذا المذبح صديقي يحكي عن صليب المسيح وأنه مات بدلا عن الخطاة، كما قال بولس في رسالة أفسس: واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. يسوع المسيح هو محرقتنا. صنع المذبح من قبل الإنسان، لكن طريقة الصنع جاءت من السماء، والصليب كان مذبح الله المختار للذبيحة. لقد قدم المسيح حسب مشورات الله الأزلية ليموت على الصليب. كان يسوع حمل الله المذبوح عن خطايا العالم. لا يمكن الاقتراب إلى الله قبل المرور بمذبح النحاس وتقديم البديل. يخبرنا إنجيل يوحنا ما يلي: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يوحنا تحدث عن المسيح كالبديل المقدم

0: لا يمكن لأحد أن يعبد الله أو يصلي قبل أن يمر بمذبح النحاس. وصدقني يا أخي، لو لم يمر المسيح بمذبح النحاس ويمت عنا على الصليب لما وصلنا أبدا إلى الله. يسوع المسيح ليس هو فقط حمل الله الذي مات عنا، بل هو أيضا الحمل المقام. يخبرنا يوحنا في سفر الرؤيا أنه رأى الحمل وكان مذبوحا. مذبح النحاس موجود على باب الخيمة من الخارج، والصليب موجود أمام باب السماء، مع أنه رفع على الأرض، ولكن لا دخول إلى السماء إلا بالصليب. ومرة أخرى نقرأ عن ألوان الأستار التي تحكي عن قصة رائعة. الأزرق يشير إلى قدوم المسيح من السماء، والقرمز يحكي عن دم المسيح المسفوك من أجل البشرية. الأرجوان لباس الملوك يتحدث عن المسيح الملك. هذا الستار كان يعلق على بوابة الساحة التي يدخل منها الكهنة واللاويون. استنتاج هذا الإصحاح مثير للغاية، فهو يتحدث عن الزيت المستخدم لإضاءة السرج، ومن الغريب أن يذكر هذا الموضوع هنا. قلنا أن الزيت يشير إلى الروح القدس، ويفسر زكريا النبي المنارة بقوله: لا بالقوة ولا بالقدرة، بل بروحي قال رب الجنود. النور هو ما يعطيه الروح القدس، والروح لا يحكي عن نفسه، بل يأخذ أشياء المسيح ويريها لنا. النور المضيء يحكي عن المسيح. الآن تغير الكل، رجع المسيح إلى السماء، ويخبرنا متى أننا صرنا نورا. أنتم نور العالم. أنت وأنا لا ننير كفاية، بل روح الله هو الذي يستخدمنا لنضيء. من الجدير بالذكر أن الصورة الأولى التي يرسمها لنا سفر الرؤيا للمسيح هي كونه ماشيا وسط المنائر، أي الكنائس،
1: وهو يحاول أن يبقي نور الكنيسة مضاءا ويجعلها شاهدة أمينة في العالم. إلى اللقاء مستمعي، والرب معكم.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.